هذه التبريحة في خاطر الهند القديم، الناس المجمر، ولا تنساش دعوة الوالدين، دعوة الخير.